زود تروو تسرا صوت كبتي زحتني فهم داني أسرع صوت راديو دخيتاج. السلام عليكم، عيد مبارك دائما مصومي وردهو بس بيا وردنا هوجي عرفوا استوديو بين فهم خاخش واحد قدر ساعة عيد ملبة عملت أنا نلبز أنا حالت بين لاموا شيشتان تشريك يام بي هوجي او انت حرتان عيد يام بي خانق روم انا وزو عيد وادقاني بايتني فركانا يبين الله الحمد يقبى دائما مصوم خير بي يبوردنا عبادة وطاعة وزدك يبولو يوشنا كل زنياهم يدي جمت لي مزو كسو دائما مصوم يحل بي زيت اون يخنتي بحمسة يبوردنا نجيزمانا عمري سسات أولي وقت كاريخ زاي أولي كارما إيدو يقدرال أزو حال بي الله كاري نقر خير بيترا أنا نقز ميما عرفة بحلم أزو يبيك أزيقلني بكسو زو عيدو زيقلني بي وحال بي وأسر أيامات زليت بو وإنا جم زنين زليتنا بي وحالتو أحد موشا بي الزوين حال بي الله تلسناهم يماج لا يزال تشيوشنا ما يتونيو الدنيا بني رخب زالة تشيوشنا أوركسوم إي أيام بي أوركسوم عيد ياماج سوز بي عيد نساق ديوا وقت تنزو حرزو بي صلاة الجنازة حرك دينا عبد الرحمن محمد بي سقدنا غيابيا مركز الهداية بي ديميل برني بي قرام نصو يلجيلة أتزو كرسيزو كنت كويتا شليو إدبيم باد بيم كندا بيم على تابيم تسقط بيو كندا بي حاضر النارا مسكزو الناج الزود بيك أجزا الناج غيابيا سقطنا يي حالة بي عبر منسا انت سستين زيت لاي نسا خياما جدي بيستجاب حلي هيك أزينا بحال أنا هيك أدي بحال خذ زوم زتلاينا بيو كيفية وكل حال زوم الله ترحم له أورس النار كل سام هيكو تتنا شن لازانا الناج من كورة نزال انت عبر زينام الزوج أفيت كام بح زدي جما تستي بزد جبل ما قال جيب ذا شما زتلاينا أبا ما انت زوم اسم أخوم كف ذا شين ما هي حالة بي عيد مبارك زلتاش نبيزو ديمز ترخبناك ميتك عميتك بسقدناك بلاي وقتنزو زولو خذو قبايا ندي بتسمع النار بس لنيال أزو قد بسالة جنازة وكفت زينة بحمسة عاشنا لكن حياة حال زي كنت انت الدنيا حال زي ما هوجي ينبرو ما قيش وطحل إليم كل سام عبرة من سأمان انت يلون حال شيخاي سنا كل شيخاتهم يحل بعبرة نسوء السنة زوجت بزنا رسوء وكم زو شئشتي سكة برناز يا ماج يحل بكل زيلم الله يترحم ليوا نلم دي بازانا شي حلنا رقرا عمري ليم موتوميل أفيد كام انت صحيح انت ليم يسلت أوميل راقا وحنكوش بايا وإليت أل ينات حلوة خلاص سخرات بحلوة إلو زال بيم موتوميل يموت هزال صحيح كوتي كرب زوبيلي سال كذا غاري كبيني ما مموت لفر كل قيش يقو دا شاخل زال كذا تكل زوم زموت سا لكن الله التحيا سنا بيسال نتتم فاش سالتي بنا كذا خير يوني دل كزانا شيوش أنا ما نفسي زينا بحمس تين جحاش من نفسي بيا ما جزال إن النفس لعمارة بالسوء هي نفسي بأماجنا بيجرا قيش لتبني لنا على ما جنا بيجي روح نفسي تتعلم نحت يما تعلم البيخ دقو بي يوردي زال لتبزلانا بي التا واي نباروت قنيت دنيت نباروتو تنافقو بزايو ناوي زال تنافقنا بي بي نموت بي لفرك بازانا حالتي دي جال حياة سينكو بي يتوردو تراتين تنا التنام لكن نكذانك أدوزوزو زنوكت عشان أزال دمزين استبي لسأل حل وأزوكو سومي يي نفسي زيناو
نفس زينة، هي نفس زينة أنتي. هي لبيتي هي نفسي بما جاو أحسو موش حلبة تنجح موش حلبة جهاد موش حلبة جهاد بايو عليه الصلاة والسلام وصحاباتو محد بي جهاد بايتي حربي موت أما أقرأ ورم بي وقت زبيت ما حطو زنار ولا وادي كان وحينات بموت أما ما تكوش آج آمل تاوا جهاد بايتي زي قدر رزو التنفسي خادو يي خشتي زيوا الناشو كوبواتي عندو فلي بزاردو ويجما والشرور يلوز الكتب الشرور تاشنا ما تتراسا نزاد كدا تتماجن لتخيصة الدنيا بما ما جحل بنا الزوس أنت نفس زيناو قرقبنا ما قرقبني المن حيجيما من حال بحالنا من موشاخ يتكبنا حالو نحيج بازان حالتي ديال بايت انت يلم الله يبوردنا ما الله زك يشنا هي نفسي به نما كتم الله يوافقنا ما قرقارا يوشنا

تقدر خو حركة شنا ور وقتي ونصف النار أسرح مستيك ليك لحرنا شبقونا إذن يشلونا وعاو في مشلونا

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو هر رابادر ميديا سيرفيس تغيت عيسينا يي هر رابادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد اف ام بحمد كهلبة اغاقات فون دوك اشلا خوزال ساتي زولت ابزاشن اللي اخو تابسي زينا وينتا مدخد البيم ساتي زولت ابزاشن اللي اخو خبراتو اغاقات فون دوك ناشلا خوزاني وخنال أحد الفاوى حرات بقلاوار بينا ساتان هجريا إيد الأدحى عرفة إيد حراري حسني بيت دقس خنتي بيت قدرا أحد الفاوى حرات بقلاوار بينا ساتان هجريا إيد الأدحى عرفة إيدوم إمام أحمد ولقت بي أزوك صوم منور مسجد بوازت ليايو حسني زوه شرتياج بي دقس خنتي بي إيد سلاتو مسجد بي أزوك صوم زيت ليايو تبتياج بي مويزو تقدرا ديباير ما بي انتي حرانا
1: حرري حسني حكومة مسلم تمامو حمبي لكم حرت بقلا أربينا ساتين إيد الأدها أرفالي أبو ردي خلوخ زوه لفاشا مسلمات إزو زقدر نسا أتبت متيا وروا متفرارك متآون وحرك نتوزيك موشا بمخنا هلبا مسلم إيد الأدها أرفو زقدر نسا زقاد ديو حركاتو متبلا أبي إيكو سو مترحم واقرقار متاشا تلاسو إشوت بمفيرس بي إيدو يقدري كتا حسني زو حكومة كلاهو تقربا إيكو سو مسلم وعلي حسني زو نباري سلام أهد نتوا متآون يكسوم أبوا إهنا تزيك موشبة حسني زو بيت مهر بزالو نيرو الدلاغاج أطورو تزيك موشة زالبانتم حسني زو حكومة لغزوه لفاشا حسني زو حكومة مسلمات جميع لي حمبي لكم حرت بقلا أربينا ستان يدل أدها عرفة قديري عملي أمام بيابو ردي خلق زوهم لفاشا
0: حراري حسني بي يتمي حرزينا رساي بارتي زميل حاكين كينتي برنامجي شو مكملتي الرتمي حرا حراري حسني بي ساي بارتي ميل حاكين كينتي برنامجي شي دتلايو اين حالتاش بي يليتو زينارنت يتكت ابزال زخانسا اخر تاين برنامج زوم امام احمد ولقت بي مطاللتي برنامج زو طب انيا الرزو لاي بيم حراري حسني الرئيس جيسي اوردين بدريوا أزوكسون بارتي زولاكي إمروتاچوا أقبوراچ أطوراچ مترخب زيوم تغلطا ديباي ما بينتي حرنا
2: ساي بارتي حرروسني أزاليا مكتب غرسات تاي دوم ملحاوي نكسال بيزي ترازالك الحزايو ملهون كينجنتي دوغوس خونتي بيما كملام الرزولا بيزي ترخبو حرروسني رئيس كيسي وردين بدري حررز تلايو مامنت أمن تزالي أمتاج أحدنت بيهدد بين بريبيزال سلام من برتي مخنزي وقنمام تاينا خط عزيناو فدم بايتي بيه جيش اللاقي إيتوبيا وا حرر حسني وداي بيه مجي خلي بيه جوت بيه دلقي بيه ترخبالون بايون نيبتي زي بيوغد حسني زو بجيح سياسيا دينت كيواق عنون لاينا سوالاتو زقح بيها في لوزين عرو نزد كتابو رئيسوم نيبتي زو بيه اللي لكن أم السو قرب دليك الهزايا سوالو مرقا قبلي وا نيرو تخيشونا أمت مالا بيه امتحان السويس بيزالو خون تياتو حلوف موشا بيه إشو السوم مدلق مهمورا زي فرقانتم عبرارنو لوي بيه نزيف ميمشا أقررتو مدوني لي عاسي موادرقا أوغاتو مجي خليكسوم إليك تريك تاخت قررتو مزقا قهلوا بجيه دلاغا جمت مهارزيو مكانو درق شرتياج لاي بيه لوي بيه جوت موني بيه مسنو قدا جاج زماني احمد رساج وافية تاسيسا جيز قهو كتا موني زيوزي قلتو جي سيوردين كوريدر نيرو توازي يالنت كتار بيم حرر تاريكيا عادا قراسا جومك إراح لوا منير ليم أمسو كل حقوف تانا فاينتو يكي المشالي ينقا حكي ذا نتجاج مسيجل زيو متيو قوم علاي قرب دليم أمني واقانون لاي نتويك عروتاش لاي بيزينا روج إنكي أجوم ريفورمي لاي مقرب بيم ومونزي تسلام مسبت متفرق زوم قلت رئيس تخيطي حميس يمتاج سنزو زالو زخول كي مع ديناج زيانت مزمتي واسو تاخو كيم امون تينتو مناوط ليم وسنزو خالزو امارات موني مع الدنيا مقالة ليك اربي بازال اندستري مركز موني ليم بورازوم زاهر عاشو ممحلوم در قواسي ما نيروت بيت انوت بي قرقار مشا هيرسي هادر واسي مزو نباريش قرقار متاشا ومخلق ايقصوم ديجيتال تدالغوتو متنافع بيتا سيساج بلول تدالغوت بيزيني زفاد يعني زالو نتو محدين بوم دمو حلو سيا متاش بيم حسنزو السيجن ونجاحو تاش امروس وكنت نتزل خانبي عسني زونا بارياج تقديم نتساج وتنافينتون يك انز خانبي ومخنزو مقنون
0: هوجي عمت وريك نيروت إشارة برنامج لي أحد نقطة ساتي ميليين بلا يخونزالو أكراج تأباي تيزيو حراري حسني حكومة حراشينات نيروت إدارة التيوكا حراري حسني حكومة حراشينات نيروت إدارة يكتار لاي بهم زيد لغي يدلاغا شبه بجيه دلاغ نسيبا شوم أم صولي مخلق زوم غلطا زرزرتي زوم إدخيطل دار كتبه كربلا خول
1: حرری حسنی به هو جامد زیوری کنی رود مهریر لی اکورایت ابایت زیو حسنی زو هر سینی رود بیرو اتی وگا حرری حسنی هر سینی رود بیرو هیگان مسئول گیس نصر الدین احمد زیدو کتبه ییگن نو وقتی زیوری کنی رود مهریر به احد نکته ساتی میلیم به ایزایدو اکورایت ایکرالو یی اکورایت ما بینه به احد نکته همیستی میلیم به ایزایدی زو بسیاج و بوسن اکورایت مخنزیوم گلتو یی به دیبایم یت ایکرزالو اکورایت ما بینه به کوت بکل الفی به ایزایدی زو بها ایماج حنگورین تیو حسنی زو بزالو اکور مرکزاج بیت مهر بزال دیلاغه به ناسا مدنی اجل دیلاغه نسیم متخلق زوم مسئول زو تیوکو خلف زایو امتاج حسنی زو بزیت میهر زیوری کنی رود مهری ربه حسنی زو بزیت میهر زیوری کنی رود مهری ربه حسنی زو بوسنک ایاس مزاید زو بیدی بایم مدنی اجل دینت کی تنافایی نتوم کل تونیو مدیج زو ایمدو
0: زیدگدر خو تتین بایسینیا یی حرارا بادر میڈیا سرویس وین اف ام واسری ترپل زد اف ام بحمد که حل بی اخاقا چوین تبش لخو میکر بلخو زل زی سات تیزو خبرایسینیاو نکر بی بازانه تب تیزنیان تا سات تیزو لی تب زاشن لیخو زی ملحن لیخو خبرایشوم لای لزید خیدات الخیوی مسلی نارو ایدیچ ساتی علای خبرایش وحنی ترائی کسی زی کارو تب تیزنیا بح خیری کلاحتیو کل گیزمنا آنی بزوشنیانی خوزا خونال مترازی کاریو

0: This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University at Werribee. Ooh, la, la, la.
1: Warbah masa zikaraba diblan wa zikarabu ra'iyaj koram ra'iyaj intayu fakar zom tasil zalinta antilai antikoch abadan itlayan anta abadan ilai zalilum lakin mabina bi bayan makhrazina rabi ushiyaj halu hoji ittagay li matahaj abi zikaraba ra'iy hal ya zikaraba ra'iy zikashay kutu yusunna se'ew مسكي داي تدامسو بايا ما يكوت بايو ما يكوت بايو ما زايو ياج حالو وكم كتم زايج حالو آنوك أزاق حدوك أزاق بي ديب زكرم نيو من حالة حل يلزال بي جاي بي زيبورة دينا ورمز الساتينا جاي غاراجو يونيسكو جاي وكير حزاسا جاي غاراج سيوا تاريخ سيوانتا يزايو بي بعد بي زيبورة دينا ما لكن إذا خان علينا ور جاي جاراج لين نمبر تسعت أيوما زي تدا مساج زي تنا كأج نسيو تأي ما ديو نباري أج سول السو بزالج لي أخا زديج نسا عزرين نيو أزو بزيت لايا شي خانا وترخبا مدا مستيق لا يش إي كفا شينا سبب زوم تاريخ انتاما تاريخو مدكي رح زالباناتو يونسكوم زي ما ديو انتا يو يدام السالنة يوكينا اليونسكو سبب زون وكم شيء زو بيقر قراج سالو منتا يو لبايتي مدام السو جي قار اتناكب بايتي جي اتنيز في بايتي انتا مو جي بزالو كشاشات ولم ايالو چكنا ياج ولم ايالو ينبرو ودف زوم كل شيء زوم ينبر يلزال رأي زالا اسو انتا جي قار اتدام السبايتي كودس بالبلات رأي انتا يلي بايتي غار يدامس زايو ساعة يتحج سالمان دا الهي روحك بزالبا نيروت لي انت خلص نيروت لخانقر يدامس انت الازا لحشي مستمامل لكن غار زال أبا ينبراز الرأي اللي انت يو أغاردنا يا غارزال غارز يدامس بيزالو ساج تسامتو زدامس بيياچوا ولو مدامس سال تبزاياچ نارو راي زي تسماء يي راي استوبي احد زي قرب راي ملي قدره بحمس انا السانيما كل شي متبنوشا يلزال انت راي زتيجا زمقو اخر زسين نيبي كويا برسنت مع لكم نيروتم قال جوجل لي يولا لي زر اي بحمسك مزيك ادم مزيك ارى راي النار يكو زر راي يتخش النار ما نخشا ما بازين اللي نخش لي زنا يتا الناج باد بالنم قال زينا ما انو قزخ قر ربي قال ما خيد دا مثلا لين قر روزال شي اشتي جنريشن بلا اي زدني واوط ابي قال انت انزت ولا تبونتا لكن زولت بو تايوقا موت بازا خطا يو خالق بلا يو كامل بعد يوم حدا خو مزوت اخو غار يوم حدا خو مزوت اخو تنما جست هاوس موش اللي لو زال قدا تاريخ زال غارو مدامس الناج حجينا زال نبي وباداش بيم اي تك اي سي 70 مت زالا تخلوين شركه قدير شركه نسيوما قدير شركه تشخلا اخبامت ابزا شيو سا أنا سما أنا سجرا إكزو تشخل إكزو زي تلتينا كأبي إحرق أقدال بكت بحدا قام إحرق للشيخ لون دخل كل تشخل عش مزوق تنتايو إدي ملبورن بي مقال بي زال ينتا سبين ستة سرعة ما تنتا زاليو أو سرعة لانج تاريخ زيو خلوف زايا تيتا ما تاج بيكا انتا كوت بك لاما سيو زكادرو أمريكان ميكت تحدارا زالا كوت بك لا 50 ما تنتا أخايا قدرا زال كورا بي حياة سيو جمل لي تاريخ سيو جمل لي لكن احد قال هياش لي شيش تي حرد قرا ازياج حدار ازي يزول يزايد زال امر زال غاراش انتيو بس انا ما نقدري جاي قال قيمه زو زايد انت انت من خزانه نيلا زانا حج انما ازي با زحر خصا ازو جغل زو قومستي ما شرشر زاخ ما زوال الخصا زاين زغني خوتستي احد شي بين ايلوم يبي حلفهم أزستو بزالو ما جي جارج وذكروا قالج حلو يزيد بابل ومشخخلوش أزيا جمي ولم بايم تترجون رجرا تستي إيه يجنت إلى زخم التسبب زوم يتجيك أتب تيزي أول فيك أربعة نار خدتش ياش وأبعت جمي وانت يجي جارج دينس أول ما أزوج يرجع قلنا كنت في سبق زمان زايد النار زود أخو ما بارز يزبو خصا أزود تستي بحمس أقول نار خو زول بايتين تن إلى زانا جي جار التنا كأجري ما جميلي جست هاوسي الله يدي بتش خلني وجروه جاي جار ما دام اسمه جست هاوسي ما تخلين حل بنا واخ استخلنا بحل محلك نديج ما نديج زنا محلك به كويه بيرسنت زو الزيل جاي لي يقول لي نوي لحنا انت من انت محلك محلك انت نحسب زنا ادي بعد من كل تايم حرب زال ازوكو انت انفستراج كل سام تلفي وفايدة زيوتي ترى أيها البلاي تاريخ ويا الجميع وقمل كل واد بهم يندى زال يت على سحلو حقيقة يندى مسؤولاتهم كانوا يقول نفس الشيء أزود من حالي مسلح حالي يلزال انت يجوزال يلي بايتي آخر كلمة يبيان أسينا زاق القراز أسينا قوم يتا جاي والتي جاي قارزو ألتناك أقري ما جميلي يلزال انت يومخ مسؤولات مواطنات ما يشئي ينك نحل تحجنا يلزالات محمسات ثاني بمساني نموسمي يتفرقوا ميلي أحد لسانو يوملتا لوخ قفر كم سنان ملاقات ما كبايو قاشو كو يلالو يبدا مسو يلالو ميت ما حطو نحل نيروت لدد انت يبايتي بحلوف إنني نخش هزانا ينتا يم يكو تخنال جيجار ندام سازانا حلقرم يي حدف لندام سانا بلو ما امدونا زاسول يكا ستا نخش هزانا بلاي يب سنانو يو يب حمس ملاكات ما حد يمت ما حد أملتا حلو بي إيلا يي من برلاي بي وين فهم من بربي زي سينانا ما زيك عرب رأيي بي آن مسؤولية زوزي نسخو أخامي نسمة آشا زا خلنا رقيرا هوج بي ميقل يتباد بادي انت جيشون بادي انت إسال خوك إسي بادي انت موت خو جيرزوم أزو دي بي التك أبر خو جيرزوزو خلاص يتبورد لنيال أزو دي بيك أنا لكن إسال خوك إسي يج هجنا أستاذ نبرالي قاري تدام سناريرا إهلاي مخ ددي خنمخ حشي ملومخ كفتي بحمسة إدكي بلاخ أفيو تركم أشما شكرا كل حال ظلم الله خير يكني لنا آخر بيخ أنت لا إزاج حمسة أنت لا إلاخ حشي ملاه نزال إلوم كفي لنا مام لكن كل شيء بتستني رخبان باتي ملتا جايو الله يك إرحي جايو الله يكرحي أزوبيك قربت ينتحلن إلى ما سينا زخ حشيم إلى يوم

ayamum yizasho Allahu zeymarabe yutaacu matkamalbe didalagodi lagale goyta fadli wa rahmasobe orbe shilmayhul yum goyta gadaramatabe jawa suratu yunis be 56 ayabe bayamate wakena qala ta'ala قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أزوك تزوم أرب زيت كيكالو صحابي أنس بن مالك غويت حنجي اللي وزقازو لنبي أبو داود والنسائي إمام أحمد والآياتهم ورزاشو حديث في رسول زينبي زيتونيا صلاة وسلامة بربي وبايو قال صلى الله عليه وسلم كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى يزوم أنس بن مالك زقاز لنبي جاهلية وقت بي أمت بي قوت أيامات يتفيك أروبولي زاشو وقت ناري يبايو بحرزوم رسول زنك مدينة زيدي جسا حديث يليم بيين تزو بايتي بأتي وقنا يزوم متفيك أروا زلكنا أتفحني وقويتا قدر متبيجة وخيرات ترخبو بأي ماش بنا وتأليخو إيضا الفطر وإيضا الأضحى بايتي بأتي وقنا إحريزو متفيك أروا زلكنا أتفحني وقويتا قدر متبيجة يؤمت لي الله مذيكر و الله طاع ياشبو الله لحمدي ويقبوبو أوفي التاشبو قويت بي أوفي تكسبو خيرات ويرخبوبو دي تستي أياماج قوت إيد أياماج بناوات اللي خبايونا إحريزو الدنيا بمؤمنات لي شئشتي بركة نرخبي بيوزانا إيد أياماج حلونا أحد أيامزو ساعتي بأحد قر كلتي قراغة بيدي زال بركة زال بعيد زخانسا قوت إيداج مخ أمت بأحد قريدي زالو بركة زال بيو زيت ملحو أيامات إيداج سنين تيو ساعتي بأحد قريدي زال جمع أيامو رسول زنيو بايتي باتي وقنا قال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة الله قدر متبيه جوا جمعة أيام آدمو زي خلق أبيو أيام انتا جنتم زي سوى بيو أيام انتا جنة بيزي واتبو أيامم جمعة أيام النار الدنيا تتبورد با قيام الساعة يكاني با أيامم جمعة أيام انتا جمعة أيام بي زال بفايدة وبركة فيز ببجيح انتا يسامة توما الله مسبي طاع ياشبو صلاة الجمعة ومسي سكدبو وعذي وذكري ويسموبو أيام انتا هي جمع أيام مسلمات لي فايدة ويرخبوبو إدزيون تا هي ليمن تا هي جمع أيام متزو مسوما حرام أي خمام دتلا أزخانيو هي زوم التبيك أزو أيام مسوما بمدابل أو انتا بحرزو زال أيام مسبي مسوما زايو بسبب زو يزوم رسول زنيا بزيتونيا صلاة وسلامة ينبر بايوة إمام البخاري ورزاشو حديث ببايو ما أتي وقنا قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده أزوك تزوم جمع أيام لزال قدراو رسول زنيا إمام مسلم ورزاشو حديث ببايو ما أتي وقنا قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر ينتما جمع أيام خير وبركة زالبا رحمتي رخبوبو الله زقدريو أيام انتا أمت بأحد قراء إيدي جزالو كوت إيد أيامات بأحد زوم عيد الفطر إيد أيام انتا رمضان سومنو مؤمناتي ستكاملو بحر إيدي جزال الله زقدريو عيد أيام انتا مسلمات قويت فرض إزاش بيو سومنو مكمل بي الله بي مغفرة وإسفاتو بحر إسات بي سلت بأوقاتو إسميحر بحر الله زتستي أيامو عيد زيو وشبو زاييو أيام انتا إسامتو بوما يي أور أوقا وممسك ذات فيركيو قويت لي حمدي وشكر مقبأ لي ذكري وتكبير وياشبو صلاة العيد ويسقد بو صدق ويستبو زتستي أيام زيو انتا أمت بي أحد قريدي عيد أيامات بي كوتان أيام زوم عيد الأضحى أيام مسلمات لي ملوح عيد زنيا أيام انتا عيد الأضحى عيد الفطر أيام بيم زيتونيا مزي قدر عيد أيام انتا حجي ويأسالو مسلمات يطاع ومتكامل بي الله لحمدي وشكري يقبو قدير فضلي ويرخ

بوبو موسيمينتا هي موسم بيدي جزا العيد عيد الأضحى فضل زوفيت بقدير دي تانتا حجي وياش سالو مسلمات زي التيمر وبو كتبي حجي زيو زاشوما حج المبرور زي رخبوسا قويتا زاشو دي الحجمئو فضلي ورحمة السوبي أو في عشليو قدير فضلي ويرخبوبو وقتينتا يي وقت لزال فضلي زو يمدومام زي في جونتا رسول زنياوم قويتا كوثر زرو جنة بزال زرو زي ست ايولي قويتا لشكرياشو زي مربيو أزوكو تزوم سورة الأنعام بي بقلاوة ستينا وكوتان آي بي زتي وكينا بيم يلوي مريو قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ييلا بايتي انتا اضحيا ومقورسا ييلا اي بزيت كيكا لآيا يتكرا عازل اضحيا ومقورا سنزوم نبي الله إبراهيم بزيتي جانتا قويتا قدر ما تبيجوا نبي الله إبراهيم لجزيو إسماعيل مقوريو زي مريو بي التايزيو لي جنة تاي بي زكي حسبيو بي زديجة سنانتا إحريزو يي عيد أيامات الدنيا بيزالو كل مسلمات يقدرو زال أيامات انتيو الله أوشو بزي مربيو طاعاتو إسا كملو بحر ياشو زي تستي عيد أيامات انتيو زاشو اور طاعش سيولي الله بقدر متهبه جوا اجريوا يتوم سوابو يرحبو بوزالينتا ينتا ما احد قرب صالح قافياج زايو بي عيد بايتي حجيس راز ملبس بايتي ملتاوا عيد بايتي حقيقة زو طاعة ومزايد بايتي انتبايو الاي زاياتم عيد بايتي ملبس وا روحو مدكما مسما يسيك البوزال بي مليت عملتاوا عيد بايتي زي دلحو دي الحبي عوفي ومرخب بايتي انتبايو الزوكو تزوم الحسن البصري قويتا حنجي اللي وزايو وقارد نقرا كل الله بي زي دلحو بو ايامم عيد انتبايو كل ايام ما قافي قويتا وطاعة وذكري بي الله لي شكري بي حلف ياشا أيامزو الزولي عيد أيامزو انتبايو لي بيم نوكبازانا نيا مسلماتو الله فضلي ورحمة السوبي ووشو زاينا زي مربينا طاعو زكملنا سا بحرزو شكري ونقبا أورتستي ونرخبي با عيداتو شرعي بي آرد لينا زتستي أيامات بركوا خيراتو نتالف با تستي ونسور با أيامات سنيانتيو متبورد بيم قويتاو نتوكسانا دلاك نيو نيلم ديوي خشلناو زيلمد نيو بيم إشوتو نميحريو يوافقنا بايتي بيت لاي خوخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله الله دس الدنيا ما تسوى حاجة منها. جاي أنتي يحج بيزل شيح الشمال وطينا بقولي اللهم قل يديج محرر لي تنفاش كرير نار قر مترا زكريه قويته يلنا